0: Ils ont des enfants en otage.
1: Mon Dieu!
0: Envoyez un message radio aux Nations Unies et expliquez-leur la situation.
2: وحنو دورينا شنكون او يورو انت هيا ان لاي بوات كوهيسان هلكن
3: ليه بيتان تيتي بوك كما مانش لس مو جيري سا
4: اوهي دو باتو ايكوتي موا راندي بو سارا ديستانس و بوت كابتن و اترا انفويي بار لو فون
5: وحن بلابا انا دل كودا كان بلابا انا كمبورن
3: واش ميا مي سامون كتا